0: C'è la throwback perfetta al weekend in dalle che esatte l'atmosfera gala Free From Desire. What Jamie Tarren
1: Owen
2: Freed
0: From Desire ha scelto il nivo con una domanda lascash dalhin Yabzo il 26 palessa embara bonjo kbira la dalhin palbira kherbosh nsiailu kenna quasi quasi argumenta un ekflu studio e che fa realizzare l'urli wen che nado mai flash o perché non posso l'obbligo
1: argomento ma no tu non attenti
2: le shorta al fatto di
1: tastro ovviamente non ci sai bihet come te flash
0: o vente che vedo so che erano right ma tak shton se le col bla pendi
2: hazin hazin ma come
1: quindi esma ma te state blari ovvia ma just con la doppia fu just me plus ma sa shnu hante bayot tik
2: tik la dik
0: you know right attenti che venti wen ahyar
2: etni jona aktar tana bel mot el mot كان انا اكثر مستريح وقال ده الليل
0: ياك ما هتنخش سسا
2: لا سبوستو رايت سبوستو رايت
0: يين سبوستو دميون من شاري لو اشاري لو تنزل لي كلي ما نفسش تاخذ شيء
1: يين اما سكونت سكونت كمان دك ميون سيستم تايب قوي
2: يين مش بشن وحل يين مش بشن وحل في شحات سوا اما الاوفيس فين كنا نخدم يين ورا البروجرام كانوا كل ما يف الخوش الجمعه الاخرى
0: فير او واحده من البروديوسر ستانا
1: هذا بلا له
2: يين هذا بلا له يين فوق الاستسمي ده ما حنبوجي سو تستماجنا من فيجي
0: اما سايبش برانيه مش حد فهمنا

0: طيب اويز هذا الوضو الجمعة في الوضو بهالسا كيف يقبزوا السبع وكوارت نسبر لكم الجورنة الطيبة يكلة تبزا وش نرى وش نعملوا بش انتيبوا ويلكم
1: بالفتت اللي كيف نستوى فيامنت برو فتاكروا لوا الجمعة allora back is reclamati kuna ektar positiva
0: dar waqt ektar throwbacks jayin u jay wahed li ahna rahmal ta'mina u ftaħniħor u kol bonjour
2: bonjour say goodbye to the sun

0: Grammy. طيب كابتن جبني اوليفي رودريجو الالبوم كله فرا. طيب قال ذا لودو جيمي ترن وين هناك فوق باي بونجو
1: بونجو
2: احنا نبداو بيحولوا احنا البليتي او هيك جوا راتي اني سي سماك كان
1: تمام كاريوكي نوجو
0: اكو من الجماد ديالها نكون ناتو شي بليتي تو بي فير ال داك دي ستس انتنسيوني però al collo c'ha il giumadì là bonjo kbira
1: barra reclam in diretta
2: reclam in diretta
0: ecco
2: ma hat mai off tifem
0: لا داك شي حاجه اخرى من بعد داك شي حاجه
2: ريكلامي هور اندريك
0: ريكلام الكول باش تعمل لي اميزينغ اميزينغ
1: ما عندكش اش ديت بيه وين تو كول وي نو
2: لا هيش
1: اش بالكاز ديل صارت البلاتفورم اليوم
0: اما هذا الواحد يقول لك صار التيستا اش الجيما ترجع الريتورنا اول داك اللي ما يفوش شني التيستا اش الجيما هنعمل لك الجونات احيار من افتت على هني هور بونجو
1: بونجو This is Big Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
3: This is your McDonald's hunger calling. Can I get the new Big Arch with half a pound of juicy beef, two types of onions, and that tangy Big Arch sauce? Okay, did you get one yet? New Big Arch for Big McDonald's Hunger.
4: Dorilan Italian mattresses, beds, and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Dorilan.
5: Gaudi sajf kompletament konness, b'sitt xhur ta' Go Gigafiber Internet b'xejn. Għall-esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta mingħand Go? Go, better every day.
6: Żomna, x'inhu? Rock Village ta' tinja ġejlura. Wara 45 sena, Tinja Berek se jerġa' jittransforma f'Rock Village għal wieħed minn l-aktar konċerti tar-rock memorabli f'Malta. Davy Jones, Extremity, Structure, Fluid, Overdose, Abstruse, Lord Adder, flimkien ma' DJ Michael Buġeja. Nar is-silt 8 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il quddiem tħul b'xejn. Tinja Berek, The Concert huwa miġjub lilek minn Pjazza l Pjazza u l-Kunsill Lokali ta' Sliema.
7: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Kwartieri tat-tiġiġ, 6 kg u 450 gramma għal 6,99 €. U mozzarella, 250 gramma, bleb tal-Lidl Plus għal 1,39 €. Lidl, more to value.
8: Jekk taħdem fix-xemx ara li tixrob l-ilma b'mod regolari, tilbes ħwejjeġ adattati li jipproteġuk mix-xemx u tevita li toqgħod dritt fix-xemx, speċjalment mill-11 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni kuntati għal l-OHSA fuq 1-3-8.
9: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
10: Looking for top sports brands? Visit Sports Locker today. Puma, Adidas, Fila and much more. We are located in Malihoa.

0: طيب ابو سبيبر اكس مان تو بي كانت لحظه واحده بنانا الدين الجمعه وي البيرثدي توين وكل
1: هابي بيرثدي كبيره وين اللوم انجوي ذا ويكند اوبفيامنت
0: شنعملوا طويل ايو
1: ايوه
0: احنا رجعنا نكون معكم نهار الاثنين اللي جاي من 6 ل 10 كلنا
1: كليتشيا
0: بافرنج وين الواي فاي انقطع الواي فاي

ولا أطهر جتوليز من الكل ديفيد جاتا باكي هيل وانكيلا هندلسون The Cat Crazy What Love Can Do فوق بي أرمنا وفتيور قبلوا قدين عند السومبر وانكي لزوجين

0: كيف هنقبط نايدلكم؟ ادن تبطونا هفنا ادن يسمعونا دايانا انت فاميلي اللوم ولا جرتا بهار اتن سمعوا ليلكم
1: هارا جراتسي
0: وقتنا الهين ازمين ملا إلا هنجو نربتيها اتير لا عند جوينا ولا منقار
1: تعمل سنس الهين
0: تعمل هفنا سنس الهين وما انتكم شتورتان كماتياز باتنا
1: بروسر لي لي لي
0: بيتر هنارا كوهات قالنا هين سارة
1: سارة
0: ميشين
1: حفنا نقصد كوزي كل حد قال لنا هين
0: ميشين
1: إسينك كونسيني لخين سبتا متافورة يتير ومندش بينا تير الهين
0: لا مندش شورتا ما ميشين
1: غراتسي شورتا
0: هنرجع نرابتيا متى سوري يتير لان دجوينا ولا منقار 99-000-897
1: هل يستيكون إيا متافورة ما دي ميش كونكريتا يو إيا كونكريتا دل هاجة
0: كونكريتا
1: È concreta di firmo etire il hinio etire ecco
0: concreta
1: concreta right ecco
0: concreta imma tarad il haja ma taqbadish
1: okay
0: generalmente
1: yeah I know what you mean
0: etir landa jwina ula munqar 99-000-897

Hello, كيف احنا قبيان في 97 بيع G7 Fridays عند سيام اللي عبلا وهستانا فوستوم ديسكومنانت فيزو جون ساميت و جونس بلو هنبدو من الأول بدو ويكند Can't Feel My Face